يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Gâşiye Suresi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Cuma Suresi 5 ila 7. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.